0: اللهم ادفعنا البلاء والوباء والقرون والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما جهر منها وما بطن أم بلدينا إندونيسيا خاصة وذن بلدان المسلمين أم يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا عظيم يذكركم واشكروا على نعمكم ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد

محمد وسلم رضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين أمين أمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة

النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin.